توكل على الناس ملك الناس لا الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. صلي بعد جمعة ركعتين. الله أكبر. صلاتي وزكي محيي ومماتي لا رب لا شريك له ذلك عبد ولا مشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر. ارحمني واجبرني وارزقني واهدني وعافني وقواني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
0: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم.
0: الله أكبر.
1: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني.
0: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم.
0: الله أكبر.
1: التحيات السلام عليك السلام علينا وعلى عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آله وبارك على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم نسألك دعاءك والجنة.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: ونعوذ بك من سخطك. الحمد لله الذي لم يدرك سوى
0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتقشعنا وتعبدنا وتوبتنا وقراءتنا ونيتنا وحاجاتنا وتمم تسرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم سلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أجسادنا وسلم أخلاقنا وسلم أرواحنا وسلم آبائنا وسلم أمهاتنا وسلم أهلنا وسلم أهل بيتنا وسلم أولادي وسلم أولادنا وسلم أصدقائنا وسلم أخواتنا وسلم بلادنا. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان وانشرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اكشف عنا هذا البلاء والوباء والغلاء والأذى ما لا يكشفه غيرك. اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء والغلاء والأذى ما لا يكشفه غيرك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولانا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. وآخر الدعوة ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم.
2: Alhamdulillah saudara, selesai sudah khutbah dan solat Jumaat pada hari ini 9 Safar 1448 Hijrah bersamaan 24 Julai 2026 Masihi dengan khutbah yang disampaikan tadi bertajuk Umur Peluang yang Tidak Berulang. Kesimpulan daripada khutbah yang disampaikan khatib kita pada hari ini, kita telah melangkah ke pertengahan tahun 2026. Masa yang telah berlalu tidak mungkin dapat dikembalikan. Segala kenangan, sama ada pahit maupun manis, suka maupun duka, hanyalah menjadi catatan yang mengajar dan mendewasakan kita. Namun yang lebih penting ialah menyedari bahawa setiap hari yang berlalu membawa kita semakin hampir kepada saat pertemuan dengan Allah SWT. Justru seorang mukmin yang bijaksana ialah mereka yang sentiasa bermuhasabah, menghitung amalan diri serta memanfaatkan baki umur yang masih dikurniakan dengan memperbanyakkan amal soleh serta meninggalkan segala bentuk maksiat. Baiklah saudara, siaran secara langsung untuk khutbah dan solat Jumaat hari ini nampaknya sudah berada di penghujungnya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan siaran langsung ini, terutamanya kepada pihak Masjid Daerah Sandakan. Dan bagi pihak rakan-rakan teknikal yang menjayakan siaran ini, dari unit siaran luar radio Encik Badran Durasik, petugas logistik saudara Saharudin Yenre, dan saya Muhammad Syafizal Latif selaku pengulas yang bertugas pada minggu ini mengucapkan sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Untuk itu kita kembali semula ke studio Sandakan FM bersama rakan juruhebat di sana, Nurki Samad Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.
3: Ya, terima kasih Syaf. Ya, demikianlah tadi kita telah pun mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat yang disiarkan dari Masjid Daerah Sandakan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji